0: عم تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا
2: الراديو.
3: عم تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة.
5: تسمعوا راديو الحارة.
6: تسمعوا راديو الحارة.

0: لما بطل من الشباك بيندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما بطل من الشباك بيندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شو جاب بيناديني Come on baby بيلاقيني حلو شو جاب بيناديني Come on baby Hey lado Come on here
1: Come on here
0: Vieni qui
1: Vieni qui
0: Oui oui oui
1: No no no
0: Oh

0: لابي مركبة هيك بلو شيري مون امور اي دونت لايك بيجي ابنتي لابي مركبة هيك بيلاقيني هلو شوغا بيناديني كوم اون بيبي بيلاقيني هلو شوغا بيناديني كوم اون بيبي جو بوزيم I love you.
1: I love you.
0: Zagapo.
1: Zagapo.
0: Oui, oui, oui.

0: علاش نشوف الزعفانه.
1: عم تسمعوا راديو الحاره؟
2: عم تسمعوا الراديو؟
3: عم تسمعوا راديو الحاره؟
4: تسمعوا راديو الحاره؟
5: تسمعوا راديو الحاره؟

0: إذاعة الحارة راديو الحارة دوت نت.
1: Jazz New Blood Tapes. It's about first albums.

وفرق تاسد يا محبي ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي

تيمبوكتي العلم المخفي في حضارة عتيقة مفهمها غربي درسها بالشهر في متحف وصدر وبنوك وعمر ترك بصماته في عقول خوتي وصورته في أرضي محط أورانيوم الغاز والبترول تحت

0: مازال داك اللي عليه فوطه دابا دايرين لك شي واحد الشيء باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي